جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلو هيرز و 4755 كيلو هيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRE Digital.

0: بعد لكم دينكم ولي دين.
1: مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم. أنتم بالاستماع إلى برامج الكسم العربي بصوت إندونيسيا وأسعد بلقائكم. أنا حكمة رفعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم، وخلاله سوف نقدم لكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد بدأنا بثنا بقراءة القرآن الكريم فيما تتواصل برامجنا بتقديم نشرة الأنباء وكذلك المعلومات الأخرى حول السياحة والثقافة وموسيقى المثيرة للاهتمام. كما أننا سوف نسعف لكم الموسيقى البوب الشعبية لمرافقتكم في استماع الإذاعة. حسناً أيها المستمعون الأعزاء إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. بثنا يصلكم عبر الموجات القصيرة بذبذبة قدرها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت في الموقع www.voynews.id أو في تطبيق RRI Digital. من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي وهذه هي تفاصيل الأخبار. صرح برتون إسبانجيتان القائم بعمل رئيس مركز بيانات ومعلومات واتصالات الكوارث التابع للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في مؤتمر صحفي أقيم بجاكرتا يوم الخميس 17 من سبتمبر بأن 2 من الطائرات الهليكوبتر الثلاث من طراز تشينوك التي تبرعت بها اليابان قد نفذتا عمليات إخماد الحرائق في الغابات والأراضي في غرب كاليمانتان، وقد نفذت كل طائرة التي كانت تنقل سابقا علامتان السفينة اليابانية كونيساكي طلعة جوية واحدة في منطقة مامباوا هيلير. وأضاف بيرتون أن عملية إخماد الحرائق راعت أيضا ظروف الرؤية في المنطقة المتضررة، في حين أن الطائرة الثلاثة التي لم تبدأ عمليتها بعد تخضع للصيانة ورحلات تجريبية. نواصل تقديم الأخبار. وقعت الحكومة الإندونيسية رسميا مذاكرة تفاهم بشأن استخدام معابد برامبانان وبوروبودور ومندوت وباوون لجعل هذه المعابد التاريخية الأربعة مراكز عالمية للعبادة والروحانية للهندوس والبوذيين. وقعت المذاكرة وزيرة السياحة ويديانتي بوتري واردانا برفقة وزير الشؤون الدينية نصر الدين عمر ووزارة الثقافة ووزارات أخرى في جاكرتا يوم 15 من سبتمبر. ويأمل الوزير نصر الدين عمر أن تصبح هذه المعابد الأربعة مراكز روحانية عالمية لا مجرد وجهة سياحية. نريد أن تكون معابد برامبانان وبوروبودور ومندوت وباون ليس فقط وجهات سياحية بل مراكز روحانية عالمية، فالأماكن التي تشجع على العبادة الخالصة تتيح للمجتمع الاستفادة وتعزز المعرفة وتنمي وتعرف العالم على تناغم بين الدين والثقافة والطبيعة. تنظم مذاكرة تفاهم استخدام معبد برامبانان كمكان عبادة للهندوس ومعبد بوروبودور ومندوت وباون كمكان عبادة للبوذيين، كما تجعل من مناطق المعابد مراكز لرحلات تيرتا ياترا ودارما ياترا والبحوث الثقافية وتمكين المجتمعات المحلية. تظهر بيانات وزارة الشؤون الدينية استمرار تزايد المشاركة في الأنشطة الدينية في مناطق المعابد، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 10,000 مشارك خلال الفترة 2024 و2025 بمن فيهم المشاركون من الخارج. وكانت الحكومة أن هذا التعاون بين القطاعات سيخضع للتقييم مستمر لضمان استمرار صون التراث الثقافي بالتوازي مع تطوير السياحة الدينية المستدامة. النبو الأخير من هذه النشرة. تعمل إندونيسيا أن يتمكن الأمين العام المنتخب للأمم المتحدة الذي سيتولى منصبه العام المقبل من مواصلة أجندة إصلاح الأمم المتحدة بما يتماشى مع تطلعات المجتمع الدولي. صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإندونيسية إيفوني موانكان لوسائل الإعلام عقب مؤتمر صحفي عقد بجاكرتا يوم الخميس بأن إندونيسيا تعمل أن يمتلك الأمين العام الجديد للأمم المتحدة رؤية لمواصلة الإصلاح وتعزيز مصداقية المنظمة، وكالة يفون أن إندونيسيا لا توجه دعمها لأي مرشح بعينه في انتخابات الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة على ضرورة منح جميع المرشحين فرصة متساوية لعرض رؤيتهم لمستقبل الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسي فهد نبيل مولاشيلا بأن إندونيسيا إلى جانب دول أخرى تواجه رسالة مشتركة إلى من ينتخب أمينا عاما للأمم المتحدة تدعو إلى تضييق الفجوة بين التزام الأمم المتحدة وقدرتها على البقاء فاعلة في مواجهة التحديات العالمية. وكذا أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم وفي المستقبل تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي واجهتها الأمم المتحدة عند تأسيسها. وقد بدت عملية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة خلفا لأنطونيو غوتيريس. سيتولى الأمين العام الجديد منصبه لمدة 5 سنوات تبدأ من الأول من يناير 2027. ووفقا للمادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة تعين الجمعية العامة الأمين العام بناء على توصية مجلس الأمن. وحتى الآن تشمل أسماء المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت ونائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان ودبلوماسي الأرجنتيني رافائيل غروسي الذي يشكل أيضا منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

أيها المستمعون الأوفياء، يقدم هذه الفنان المنفرد من دمشق أغنية بإيقاع حيوي ومبهج. تدور الأغنية حول الشجاعة للبدء من جديد بعد سقوط وشاك وتقبل نقص ونمو نحو نسخة جديدة من الذات. تحمل الأغنية في طياتها رسائل تحفيزية قوية مع جانب عاطفي صادق، مما يجعلها مثالية للمستمعين الذين يحتاجون إلى تشجيع للنهوض والمضي قدما. إليكم الأغنية سدريا أبدي تحت الموضوع أكو بارو. استماعا سعيدا.

0: أعزائنا المستمعين، مرحبا، معكم راديتيا، إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قالت رتنو مرسودي: افعل كل ما تفعله بقلبك، فإذا لم نعمل بقلبنا فسيسهل على الآخرين أن يحرفونا عن مبادئنا. رتنو لستاري بريانساري مرسودي، المعروفة باسم رتنو مرسودي، هي دبلوماسية إندونيسية، وقد عرفت بأنها أول امرأة تتولى منصب وزيرة الخارجية في إندونيسيا. خدمت رتنو لفترتين متتالتين في عهد الرئيس جوكو ويدودو، وقبل توليها منصب الوزيرة شغلت رتنو منصب السفيرة إندونيسيا لدى مملكة هولندا في لاهاي، وبعد انتهاء فترة ولايتها وزيرة للخارجية عينت مبعوثة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المياه اعتبارا من أول نوفمبر عام 2024. وفي عام 2017 حصلت رتنو على جائزة وكيلة التغيير في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التي منحتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنتدى العالمي للشراكة أو PGF. وفي عام 2013 اختارها قادة دول منظمة التعاون الإسلامي أو OIC لتكون واحدة من مبعوثي السلام بشأن القضية الفلسطينية. Voice of Indonesia.
1: أيها المستمعون الأعزاء، قبل أن نخطو إلى استماع الأغاني المتتالية، سوف نقدم لكم معلومات عن حاكم جاكرتا يلتقي عمدة نيويورك لمناقشة السياسات الحضرية. أفاد موقع ترى الإخباري أن حاكم جاكرتا برامونو أنونغ توجه إلى نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من عمدة نيويورك زهران ممدني لحضور قمة رؤساء بلديات مجموعة العشرين الحضرية 2026. وفي بيانه الصادر يوم الجمعة وصف برامونو الزيارة بأنها فرصة لجاكرتا لتعزيز دورها في التعاون العالمي بين المدن، بالإضافة إلى جلب المعرفة والشركات التي يمكن تطبيقها لتحسين الخدمة العامة وجودة حياة سكان جاكرتا. وفي رسالة دعوة مؤخرة في 27 من يوليو 2026، دعا العمدة ممداني قادة المدن العالمية إلى منتدى مجموعة العشرين الحضرية لمناقشة التحديات الرئيسية بما في ذلك القدرة على تحمل تكاليف السكن وتغير المناخ والتنقل البشري والتنمية الاقتصادية. وتعد مجموعة العشرين الحضرية نفسها مجموعة مشتركة تابعة لمجموعة العشرين، وتمثل منتدى لقادة المدن الكبرى لتبادل توصيات السياسية واستراتيجيات التنمية الحضرية. مجموعة العشرين الحضرية هي مجموعة مشاركة تابعة لمجموعة العشرين، وتمثل منتدى لقادة المدن الكبرى لتبادل التوصيات السياسية واستراتيجية التنمية الحضرية. وخلال الاجتماع سوف يقوم بمناقشة التعاون المباشر في مجال النقل العام وتحسين جودة الهواء وتعزيز مرونة المناطق الساحلية وإدارة النفايات وتوفير الغذاء بأسعار معقولة. إلى جانب جدول عمل قمة مجموعة العشرين للشباب، سيلقي برامونو كلمة في مائدة الحوار حول الحرارة التي تستضيفها شبكة مدن C40 ومعهد سلتا للمناخ والاستدامة التابعة لجامعة هارفارد ومركز مرونة المناخ التابع لمجلس الأطلسي، إلى جانب قادة آخرين من بينهم رؤساء بلديتي باريس وفريتاون لمناقشة استراتيجية التخفيف من حدة الحرارة الحضرية والتكيف مع تغير المناخ. كما من المقرر أن توقع حكومة مقاطعة جاكرتا خطاب نوايا مع جامعة نيويورك يركز على تبادل الأكاديمي وإدارة الفعاليات وخبرات التسويق الرياضي لتعزيز قدرة جاكرتا على استضافة الفعاليات الدولية.
2: Voice of Indonesia.
1: مع RRI Digital كل إندونيسيا بين يديكم. استمعوا إلى البث المباشر واستمتعوا ببودكاست ملهمة واتبعوا آخر الأخبار بسهولة وسرعة. تفعلوا وشاركوا وعيشوا نبض إندونيسيا. RRI Digital تجربة إذاعية عصرية في جيبكم. حملوا الآن من جوجل بلاي وإب ستور.
3: هل تريد الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id والجواب يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا من خلاله تتابع آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. أحصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. كل الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: حسناً أيها المستمعون، تتميز هذه الأغنية الأولى للمراهقة المولودة عام 2012 بطاقة شبابية معدية جوانه ناكيشا الشابة على ثقة بنفس والجرأة على الحلم والبقاء متفائلين في مواجهة التحديات. رسالتها عن التكلف واستقبال اليوم بامتنان تجعلها نشيدا صباحيا مثاليا ومسائيا للمستمعين من جميع الأعمار. إليكم ملانكه باستي للمطربة جوانه ناكيشا. استماعا سعيدا.

0: إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين. كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI ديجيتال متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI ديجيتال.
1: يا أيها النفوس المسالمة، اهدروا على أنفسكم. أيها المستمعون الأعزاء، السطر الافتتاحي الذي استمعتم إليه لتو هو مقطف من أغنية صدرت عام 2004 من ألبوم ديوا 19. هذه الأغنية التي كتبها أحمد داني تعتبر مختلفة عن معظم أعمال ديوا 19، فهي لا تتحدث عن الحب الرومانسي بل عن الحب بمعناه الأوسع. أي هي نبض الكراهية وعدم الشعور بالغرور واحترام الاختلافات. ومن المثير للاهتمام أن هذه الأغنية أثارت جدلا عند إصدارها لأول مرة، ولكن هذه هي قوتها تحديدا، فهي تجرو على تعبير عن شيء لا يخضى بشعبية دائما. والآن دعونا نستمع معا إليكم الأغنية من فرقة موسيقية ديوا 19 تحت العنوان لاسكار تشينتا. استماعا سعيدا.

في زمن تتدافع فيه الأخبار، ابحثوا عن المصدر الذي تثقون به. rri.co.id تغطية إخبارية شاملة وتحليلات موثوقة وبث مباشر لصوت إندونيسيا وشبكة rri على مدار الساعة. rri.co.id لأن المصداقية هي أول الخبر. Voice of Indonesia.

Voice of Indonesia, Min Indonesia Ilalalam. أعزائنا مستمعي Voice of Indonesia الأوفياء يسعدني أنا دانيال رشاد أن ألتقي بكم مجددا في فقرة المنوعة الإندونيسية حيث نأخذكم في كل مرة إلى جانب جديد من إندونيسيا من ثقافتها وتراثها إلى منتجاتها وإنجازاتها التي تصل أصداؤها إلى العالم. واليوم نبدأ من فنجان قهوة إندونيسية يحظى باهتمام دولي متزايد، فقهوة غايو بنسختها World Civet Coffee دخلت قائمة أفضل حبوب القهوة في العالم بحسب تيس أطلس 2026، حيث حصلت على تقييم من بلغ 4.9 من 5 إلى جانب أنواع معروفة من مختلف أنحاء العالم منها بنما جيشا. وتنحضر قهوة

0: غايو من مرتفعات غايو في إقليم أتشه، وهي من أشهر مناطق إندونيسيا في إنتاج قهوة عربيكا. وما يميزها ليس مكان زراعتها فقط، بل طعمها أيضا، فهي تميل إلى حموضة منحفضة مع مرارة لطيفة غير طاغية، وتظهر فيها لمسات من الحلاوة ونكهة تشبه المكسرات وقوام ناعم يقترب من نكهة الزبدة، إلى جانب عبير من التوابل، وهي تجربة تجعل فنجان القهوة رحلة صغيرة إلى مرافق غايو في شمال سومطرة. ومن عالم القهوة ومذاقها المميز ننتقل الآن إلى عالم السفر والضيافة. فهناك أيضا خبر إندونيسي لافت، وهذه المرة على مائدة الطائرة، فقد دخلت جارودا إندونيسيا الناقل الوطني الإندونيسي قائمة أفضل 10 شركات طيران في العالم من حيث جودة الوجبات المقدمة على متن الطائرة، وذلك وفق دراسة جديدة أجرتها كانستار تريفل إنشورنس. وحلت جارودا إندونيسيا في المرتبة 10 بنسبة تقييم بلغت 7.09، كما كانت شركة الطيران الوحيدة من جنوب شرق آسيا التي ظهرت في هذه القائمة. ولعل ما يثير الاهتمام أكثر أن هذا التقييم لم يقم على انطباعات قليلة، بل استند إلى أكثر من 125,000 تقييم للمسافرين، لما يزيد على 100 شركة طيران من كبريات الشركات في العالم. وركزت الدراسة على تجربة المسافرين مع الوجبات المقدمة أثناء الرحلة، بما في ذلك المذاق وطريقة التقديم والابتكار في تحضير الطعام. وفي صدارة القائمة جاءت إيجيان إيرلاينز من اليونان، تلتها قطر إيرويز وإيزيانا إيرلاينز من كوريا الجنوبية. وهكذا أعزائنا المستمعين تأخذنا قصتان صغيرتان إلى صورة أوسع لإندونيسيا في العالم، من حبوب القهوة التي تنبت في مرتفعات غايو إلى تجربة السفر على متن الطائرة جارودا إندونيسيا. وفي كلتا القصتين تحضر التفاصيل الإندونيسية في صورة تصل إلى متزوق القهوة والمسافرين في أنحاء العالم. إلى هنا تصل رحلتنا في المنوعات الإندونيسية لهذا اليوم. شكرا لبقائكم معنا، ونلتقي من جديد مع حكاية أخرى من إندونيسيا بتنوعها وصرائها وروحها التي تصل إليكم عبر الأثير. Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.
1: Voice of Indonesia.
2: المستمعون الكرام، مرحبا، معكم راديتيا، إليكم أفضل مقطع من أحد أفضل برامج إذاعة صوت إندونيسيا. مع تطور التكنولوجيا لم تعد الإذاعة مجرد النظام، بل أصبحت جزءا من منظومة أوسع من المنصات والوسائل التي تتيح التواصل مع الجمهور. هكذا يرى أندرو ديفيس مدير الإذاعة في اتحاد الإذاعات الآسية والمحيط الهادي أو ABU مستقبل الإذاعة. الإذاعة لا تحتضر، بل تغير، فقد انتقل من نظام إلى منظومة متكاملة، وهذا هو التغيير الكبير. ومع أن التكنولوجيا قد تتغير، فإن رغبة الإنسانية في التواصل المشترك وفي أن يستمع الجميع إلى شيء واحد وأن يعيشوا تجربة إنسانية مشتركة ستظل في الرأي مهمة جدا في المستقبل. ومع ذلك وبعيدا عن التكنولوجيا، يظل هناك أمر واحد بالغ الأهمية، وهو رغبة الإنسانية في التواصل ومشاركة التجارب والشعور بأننا جزء من شيء يجمعون معا قد توصل عليزات تطورها لكن قدرتها على التقريب بين الناس ستظل قائمة. تابع القصة الكاملة في برنامج فويتر على قناة رسمية لـ Voice of Indonesia على يوتيوب.
3: Voice of Indonesia الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.
0: أعزائنا المستمعين أينما كنتم وحيثما كنتم أهلا وسهلا بكم، معكم أخوكم دانيال، يسعدني أن أكون معكم من جديد في هذه الأمسية الجميلة عبر برنامجنا التفاعلي الأسبوعي هالو إندونيسيا. ونحن ما زلنا نعيش أجواء الاحتفال بالذكرى 81 لإذاعتنا الحبيبة راديو جمهورية إندونيسيا. مر أسبوع آخر سريعا ولابد أن في جعبتكم حكاية جديدة وأخبار تحبون أن تشاركونا إياها، وكما هي عادتنا فإن صندوق رسائل Voice of Indonesia مفتوح لكم دائما. رسالة، تحية، ذكرى، رأي أو حتى قصة صغيرة من يومياتكم أرسلوها إلينا عبر بريدنا voilisteners@gmail.com. فهيا بنا نفتح صندوق الرسائل هذا الأسبوع ولنرى من يرسل إلينا تحيته هذه المرة. وما أجمل أن نبدأ برسالة تهنئة عزيزة من الأستاذ محمد السيد، رسالة تحمل مشاعر صادقة وذكريات جميلة وسنستمعها الآن بصوت مولد بالذكاء الاصطناعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، أسرة القسم العربي بإذاعة صوت إندونيسيا، تحية طيبة وبعد، يسعدني دائما أن أجد لي مكانا بين مستمعي ومتابعي وأصدقاء. قسمنا العربي الحبيب هذا الصوت الذي يفتح عبر أثيره نوافذ للتواصل والتفاعل والتقارب ويجعل المسافات بيننا وبين إندونيسيا أقصر. الأعزاء والأحباء، فريق القسم العربي، من خلال رسالة هذه أتوجه إليكم بالقسم العربي بكل الشكر والامتنان على ما تقدمونه من نشاط وجهد وعلى تلك المساحة الجميلة التي يلتقي فيها المستمعون والمتابعون عبر الأثير، تلك المساحة التي تتلاقى فيها الذكريات والتجارب والمشاعر. وبما أننا ما زلنا نعيش أجواء الاحتفال بالذكرى 81 لتأسيس إذاعة صوت إندونيسيا، فأسمحوا لي أن أحدثكم عن تجربة شخصية عشتها، تجربة جعلتني أرى الإذاعة من زاويتين مختلفتين تماماً. فمنذ 22 عاماً أتيحت لي فرصة زيارة استوديوهات إذاعة صوت العرب بالقاهرة، وذلك خلال مشاركتي في البرنامج الخاص الذي خصصه القسم العربي براديو اليابان للاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيسه. كانت تلك الزيارة بالنسبة لي مختلفة، فالمكان الذي اعتدت أن أعرفه من خلال الصوت أصبح أمام عيني حقيقة أستطيع أن أراها وأعيش تفاصيلها. رأيت الاستوديو والميكروفونات وأجهزة الصوت وحركة الإعداد والتحضير، واكتشفت أن الدقائق القليلة التي تصل إلى المستمع عبر الراديو تقف خلفها خطوات كثيرة وجهد كبير وتفاصيل متعددة لا يراها المستمع عادة. وبعد نحو 8 أعوام تكررت التجربة ولكن في بلد آخر، عندما زرت الصين بدعوة من إذاعة الصين الدولية ودخلت استوديوهات الإذاعة هناك. ثم وبعد 3 سنوات جاءت زيارتي لإندونيسيا الساحرة بدعوة من إذاعة صوت إندونيسيا وقسمنا العربي الحبيب فيها. وهناك وجدت نفسي مرة أخرى داخل استوديوهات إذاعية أعيش أجواء التحضير والتجهيز لتسجيل محتوى خاص بالبرامج. وبعد ذلك مباشرة بشهر واحد كانت زيارتي إلى كوريا بدعوة من هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية KBS. وهناك دخلت أيضا إلى استوديوهات هذه الإذاعة وعشت للمرة الرابعة تلك اللحظات التي تسبق وصول الصوت إلى المستمعين. في كل هذه الزيارات كنت أرى الصورة من الداخل، فكنت داخل الاستوديو أتابع مراحل الإعداد وأرى كيف تجهز الكلمات وكيف يتم ضبط الصوت وكيف تجري عملية التسجيل وكيف تمر المادة الإذاعية بمراحل مختلفة قبل أن تصبح جاهزة لتصل في النهاية إلى ملايين المستمعين. لكن المدهش أنني في الوقت نفسه كنت أعرف صورة أخرى تماماً للإذاعة، صورة بدأت منذ سنوات طويلة من مكان بسيط جداً، وهذا المكان هو غرفتي بداخل منزلنا. فهناك كنت أجلس بجوار جهاز الراديو في انتظار بدء بث الإذاعة، أضبط مؤشر الراديو على الموجة والتردد المطلوب، وأحاول الوصول إلى أفضل استقبال ممكن. وأحياناً لا تكون المهمة سهلة، فقد يكون هناك تشويش أو تداخل أو ظروف تؤثر في وصول الإشارة. ومع ذلك كنت أستمر في الاستماع، أستمع وأكتب وأسجل ما يصلني من كلمات وأسماء ومعلومات، وأعيش مع الصوت القادم من بعيد وكأنني أفتح نافذة صغيرة على بلد آخر. وهنا أدركت شيئا جميلا، فداخل الاستوديو هناك الميكروفون وأجهزة الصوت والمعدون والمذيعون وفريق كامل يعمل من أجل أن يولد البرنامج ويصل إلى المستمع. وعلى الطرف الآخر هناك مستمع واحد قد يجلس بمفرده في منزله بجوار جهاز الراديو ينتظر ذلك الصوت القادم من المسافة البعيدة، وبين هذين المكانين رحلة كاملة، رحلة تبدأ داخل الاستوديو وخلف الميكروفون وتنتهي عند أذن المستمع وقلبه. ولعل أجمل ما في تجربتي أنني عشت الصورتين معا، وعرفت كيف يبدو المكان الذي يصنع فيه البرنامج، وعرفت أيضا كيف يبدو المكان الذي يستقبله فيه المستمع. جلست خلف الميكروفون ثم عدت لأجلس بجوار الراديو، وفي كل مرة كنت أشعر أن الإذاعة ليست مجرد أجهزة وترددات وموجات صوتية، بل هي جسر حقيقي يمتد بين طرفين قد تفصل بينهما آلاف الكيلومترات. ففي الاستوديو يوجد صوت ينتظر أن ينطلق، وفي المنزل يوجد مستمع ينتظر أن يصل إليه هذا الصوت. وربما لهذا السبب تحديداً ظل الراديو بالنسبة لي شيئاً أكثر من مجرد وسيلة إعلام، إنه رفيق ونافذة وذاكرة وجسر يحمل أصوات البشر من مكان إلى مكان ومن قلب إلى قلب. واليوم وأنا أتابع برامج القسم العربي بإذاعة صوت إندونيسيا أتذكر كل تلك الاستوديوهات التي زرتها، وأتذكر أيضا كل تلك المرات التي جلست فيها أمام الراديو أبحث عن صوت بعيد. وما أجمل أن يجتمع المكانان في ذاكرة مستمع واحد، الاستوديو الذي يبدأ منه الصوت والمنزل الذي يصل إليه الصوت. السيدات والسادة، فريق القسم العربي في الختام أرسل للجميع بالقسم العربي وإذاعة صوت إندونيسيا خالص الشكر والتقدير، متمنياً لهذا الأثير الحبيب مزيداً من النجاح والاستمرار، وأن يظل دائماً مساحة تلتقي فيها الأصوات وتتقارب فيها القلوب. محمد السيد عبد الرحيم، محافظة الشرقية، جمهورية مصر العربية.
0: ما شاء الله، ما أجمل هذه الحكاية وما أعمق رسالتها. بارك الله فيكم أستاذنا محمد السيد، وشكرا لكم على هذه الذكريات التي أخذتنا في رحلة عبر العالم من القاهرة إلى الصين ثم إلى أندونيسيا ومنها إلى كوريا. ولعل أجمل ما في هذه الرحلة أننا اكتشفنا أن الاستديوهات ليست حكرا على المدن الكبرى، فقد تكون غرفتنا الصغيرة أيضا استوديوها حقيقيا نفتح منه نافذة على العالم ونلقي منه تحيتنا ونشارك من خلاله قصصنا وأفكارنا مع الآخرين. وبعد هذه الحكاية الملهمة، ما رأيكم أن نضيف إلى أمسيتنا لحنا إندونيسيا؟ ننتقل الآن إلى صوت فنانة إندونيسية تمكنت من أن تحمل الموسيقى الإندونيسية إلى المسارح الأوروبية، إنها أنغون كيساسمي ومعها أغنية ميمبي أو الحلم، فاستمتعوا بها ودعوا الموسيقى تأخذنا قليلا إلى عالم آخر.

0: أعزائنا المستمعين، وبعد هذه الوقفة الموسيقية نعود إلى صندوق رسائلنا مجددا وإلى رسالة أخرى تأتينا هذه المرة من الجزائر العزيزة من الأستاذ صادق سبيحة.
1: إلى أسرة صوت إندونيسيا وإلى مستمعيها الأعزاء في إندونيسيا وحول العالم، تحية طيبة من الجزائر. من أجمل ما في الطبيعة أنها تتغير دون ضجيج، وكل فصل يحمل معه حكاية مختلفة. ومع حلول الخريف تتغير ملامح الطبيعة، تنخفض حرارة الصيف، يصبح الهواء أكثر برودة، وتتدرج ألوان الأشجار من الأخضر إلى الأصفر والبرتقالي والأحمر، ثم تبدأ الأوراق في التساقط بهدوء. لكن الخريف في الجزائر ليس مجرد ألوان جميلة وتساقط أوراق الأشجار، بل هو أيضا فصل الاستعداد. فبعد موسم الحصاد يبدأ الفلاح في تهيئة الأرض وحرثها، ويستعد لزراعة موسم جديد، وخاصة الحبوب والقمح. ينظر إلى الأرض التي تبدو هادئة، بينما في داخلها تبدأ حكاية جديدة، وهنا تكمن روعة الخريف. أحيانا يبدو لنا أن الطبيعة تتوقف بينما هي في الحقيقة تستعد. الأرض المحروثة قد تبدو فارغة، لكنها تحمل وعدا بموسم جديد. والبذرة التي توضع في التراب لا نرى ثمرتها في اليوم التالي، ومع ذلك يزرعها الفلاح، وهو يؤمن أن الصبر والعمل سيأتيان يوما بالنتيجة. وهذا درس يمكن أن نأخذه معنا في حياتنا. لا تحكم على البدايات من شكلها الأول، ولا تظن أن الهدوء يعني أن شيئا لا يحدث. قد تكون في مرحلة تشعر فيها أنك لم تحقق ما تريد، وأن جهودك لا تعطي نتائج واضحة، لكن ربما أنت فقط في مرحلة إعداد الأرض. تعلم، اعمل، اصبر، وازرع ما تتمنى أن تحصده غدا. والجميل أن الخريف يختلف من بلد إلى آخر. نحن في الجزائر نعيش الفصول الأربعة ونشعر بتغير الخريف بوضوح، بينما إندونيسيا بطبيعتها الاستوائية لا تعرف الخريف بالشكل نفسه. وهذا الاختلاف هو أحد الأشياء التي تجعل العالم جميلا. فلكل شعب طبيعة وذكريات وفصول يعيشها بطريقته، لكننا جميعا نفهم معنى الأرض والبذرة والصبر وانتظار الغد. ومن هنا أحيي صوت إندونيسيا الذي يجعلنا نكتشف هذه الاختلافات الجميلة، ويجعل صوتا من الجزائر يصل إلى مستمع في إندونيسيا، كما يصل صوت إندونيسيا إلى بيوتنا في الجزائر. وفي هذا الخريف أتمنى أن يسأل كل واحد منا نفسه: ماذا أريد أن أزرع اليوم لأحصده غدا؟ فالحياة مثل الأرض لا تعطي ثمارها لمن ينتظر فقط، بل لمن يهيئها ويزرعها ويصبر عليها. تحياتي من الجزائر إلى أسرة صوت إندونيسيا وإلى جميع المستمعين. الأستاذ الصادق سبيحة حي أحمد زيانة، دائرة حد الصحاري، ولاية الجلفة، الجزائر.
0: بارك الله فيكم أستاذنا صادق سبيحة، وشكرا لكم على هذه الكلمات التي تحمل في بساطتها حكمة عميقة. فالحياة بتأكيد مثل الأرض، لا تعطي ثمارها لمن ينتظر فقط، بل لمن يهيئها ويزرعها ويصبر عليها. كم نحتاج في حياتنا إلى مثل هذا التذكير. فالطريق إلى ثمرة يبدأ ببدرة ويمر بالعناية والصبر، وربما يطول الانتظار، ولكن النتيجة تستحق كل ذلك. فهذا أيضا ما نسعى إليه في هالو إندونيسيا، أن نفتح مساحة لنسمع بعضنا بعض، نتبادل الأفكار والتجارب، نتواصل بالحق والصبر والخير مهما بعدت المسافات بيننا. أعزائنا المستمعين، هنا نصل معكم إلى نهاية لقائنا في هالو إندونيسيا، ولكن باب التواصل معنا يبقى مفتوحا دائما. أرسلوا إلينا رسائلكم وتحياتكم وأراءكم واقتراحاتكم وحتى نقدكم وملاحظاتكم، فكل رسالة منكم تضيف شيئا إلى هذا اللقاء، وإن شاء الله سنكون معكم في الحلقة القادمة لنقرأ رسائلكم ونشارككم حكاياتكم. فإلى أن نلتقي من جديد، نترككم في رعاية الله وحفظه. كان معكم أخوكم دانيال من جاكرتا، ما أطيب التحيات، وإلى لقاء آخر في هالو إندونيسيا، وإلى اللقاء.
2: أيها مستمعي فويس أوف إندونيسيا الكرام، حيثما كنتم، إلى هنا ينتهي اليوم لقاؤنا بكم ضمن برامج القسم العربي. فشكرا على متابعتكم وتواصلكم معنا، فابقوا معنا دوما في الاستماع إلى برامج فويس أوف إندونيسيا من إندونيسيا، حيث نخاطب العالم عبر الموجات القصيرة بذبذب قدرها 335 كيلوهيرتز و 4755 كيلوهيرتز، وعبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voynews.id أو في تطبيق RRI ديجيتال. ولا تنسوا أيضا مستمعينا الكرام الإعجاب والتعليق على صفحتنا في الفيسبوك The Voice of Indonesia، وعلى حسابنا الانستغرام @voya_official. كما يمكنكم أيضا تصل بنا عبر البريد الإلكتروني وهو voylistener@gmail.com.